0: طرف نشوفهم.
1: لا فاكر
0: بيع وصيف
1: وين كده.
2: Six control. Clear that, calling Bob White. I made contact with
1: her. 10-4, 2-7.